لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله.

أمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي.

اللهم ألبسنا بخلعة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن، اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. آمين.

تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع

من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته.

قربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك.

0: أنفسنا
1: آمين.
0: اللهم استجب دعاءنا
1: آمين.
0: واشف مرضانا
1: آمين.
0: فارحم موتانا
1: آمين.
0: وأهلك أعداءنا
1: آمين.
0: ولا تخيب فيك رجاءنا
1: آمين.
0: واختم بالباقيات الصالحات.

أحزاننا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخ

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

فاعف عنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك

عاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته

0: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
1: آمين.

ذكرنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

الرحم. لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان

لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده

المكرمين وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعما معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز،

حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم، واجعل

رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز القائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد.

آمين. وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام. ومن أنواع الشقاء

رجاءنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الموت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا، يا جواد جد علينا، يا لطيف الطف بنا، يا رحيم ارحمنا، يا رزاق ارزقنا، يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة، يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن وستر القبيح، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا سوى
وردت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع.
1: بلو اف ام 106.0
2: مبكي جلدي مبكي طالبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غروب ما شفور بطوبة مبكي غاروتير تنجي ترسلين باي هندوي اك مبولن بيربيني اندل اك كيبكو يجابو تنجي بي جنا وبنو لنيو زيار لن مبكي لن تي مغالو طوبة جيني دقمن تيجنان يالا نيو اك جسي جام اك سلام تيالا يوكو ماي سرين طوبة سرين منتقى مبكي خليفة جنرال كلور فن lolu xal ak wir geram moy am dekk di yekkat sen cadeau bi xam nga ni jaay carte yi ak yeesal carte yi ci ni ko aman dor na alorba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amali nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nekk ci Dakar. Kon kep ko xamé ni si amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci jaayum carte yi dor na alorba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 kep ko dem ci bureau ba rek inshallah digalen fa fekk ni ko yegal nak mbollem sefor sepp ak kep ko xamene si bëgg nga bok ci groupement bi rek bu fekke amon nga carte yeesal ko tambali len ko so amul won carte bëgg bok ci dem ñaayum carte yi dorna kep ko dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah digalen fa fekk ginnaw lolu nak bay ndoy mi president groupement bi ak mbollem bureau bi ak ñun andal ñoo ngi yok yeesal seen talibé ci kanam serigne touba serigne muntaka mbake te koy mokel ci bis bi ñu deggmal te ñaanal talibi serigne touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barke serigne touba ci magal gi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa

إنك لعلى خلق عظيم. وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي. وثقت مع المختار بالله وحده عليه سلاما من به قد محى لغوي. وقاني به السوء ولي كان بالمنى ولي قاد إخلاصا به قد محى سهوي. ولجت خديما في امتداحي محمدا عليه صلاة الله ما صان لي نحوي. ولجت خديما في امتداحي وسيلتي عليه سلام الله معليه ذا فشوي. ونا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الحائز العلوي. وجيه وصول واصل واسع له صحاب بهم أغناني الله عن غزوي. وسيم ووهاب وصي وسيلة إلى خير رب ذكره قد محى لهوي. وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا ما لذ الجور بالرعو. ولي نبي للبرايا رسول من به لسوانا ساق ذا الظلم والسطو. ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالعفو. وثقت بباق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكث والصفو. أروم رضا من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ. إلهي ارض عن صحب النبي قائدا لهم سرورا متى ينطق بمدحي مطرئ. أحبتي الدارين صحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ. أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا. أسود على الأعداء مصابيح في الدجا وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ. أسود متى يقصد لهم ذو تجرؤ يبجب أن يبكي ويمحى التجرؤ. أيا خادم المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ. أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ. أبو حفص الفاروق شرواه نادر به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ. أفي الصحب من ضاه بن عفان ذا الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ. أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ. أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ. نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل عما اختير والحق أقمن. نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن دركه كل تلسن. نسفت بناء المين بالحق مادحا لفرد على خلق ونا عنه ديدن. نويت دوام الذكر والشكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين. نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن.
نجي قريب ذاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن.

بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناسك هو الآمر الناهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مشذب مسيح ملاذ وهو ماح ومحسن نسيب حسيب ذو عطايا مقدم هو الناس والميزان نعم الممكن نبي له شأن عظيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبق حين الجد في الطين يخزن نجيد مجيد موصل من له انتحى

المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت به قاد للرحمن سترا يحصن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحوي ساق من ليس يذعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وسيق إلى غير الذي يتكهن نهى

حصائدها صفت عليه سلاما خير مغن يمكن نظافته كلي من اللغو طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزهت بكوني عبد ربي خديمه وصفى به عمري ودار الموطن نويت بما لاختير شكرا بخدمة لخير الورى نعم المقفى المعين.

توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكاء، كفاني حفيظ مانع جملة العداء، ولي قاد أحبابا بهم أظهر النسكا، كتبت وقصدي شكر ربي مخاطبا لمن حبه عن كلكلي زحزح الضنكا، كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاة طيبها أخجل المسكا، كشفت الدجى عنا وأرشدتنا معا عليك سلام عرفه يزدري البنكا، كروبي يا مفتاح عني جلوتها وقبل العدا زحزحت والجهل والإفكا، كسوت كما

مهما اشتكى مشتك أشكى كؤوسك تسقيني بها ذا بشارة ولي قت فيضا أخجل البحر.

من مكرم كفيت به الأعداء والذنب والشركاء لمولاي حمدي وهو عني محل كبلا ولي قاد فيضا أخجل البحر والوبلا له الحمد والشكر الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كثر القلا له الشكر مني بعد حمدي مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أخجل الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلا لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذلا لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا.

خير تدفع الفقر والمحلى لمن قاده جهل لكم ذا تجرؤ عذاب شديد يورث الفقر والقتلى لك الدهر أبغي من إلهي صلاته عليك مع التسليم يا من محى الكبلى على الله من لي قاد بالمصطفى الشرعى توكلت عبدا خادما لا أرى صرعى عليه اعتمادي راضيا عنه خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السبعى على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير مجتبى بتسليمه يا من هدى الأصل والفرعى عليك سلاما من له الأمر كله كما بك لي قاد المزيات والرجعى عليكم صلاة مع سلام بحزبكم من الواسع الباقي الذي خلد الرتعى علوت اعتلاء لا يجاريك غير من له شقوة قد توجب اللعن والدعى عياذي بمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني إلى شكره مذ طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفعا علومي وعرفاني وسعي زكية لمن بك لي قاد التواليف والشرعى عنائي بمحو الله عني محوته وصفا

السلام يا شكور. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا. لرب البراء

أرباح الحل لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمل لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها أتت قبل من غير المراد جملة الرسل لك السرح قد سارت بساق بدعوة كمن شق بدر شاهد ثم بالفضل لمن أنزل الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوصال عبدا له بكم وأودعته روحي ونفسي مع الفعل له الدهر نياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجثماني وكلي بلا ثكل لأنت الخليل الحب يا خير شافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي يزورك مني حيثما كنت يا محيي فؤادي وروحي بالبشارات ذا طي يعد مزاياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يميني عليها دين خط حوارضا بخدمة خلي ذي المدينة ذا هدي يصلي بتسليم عليك الذي نفت به قبضة منك الأعادي بالرمي يجيئك مني كل وقت وساعة رضاء وشكر رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض

مجالب الوقي يوصل للباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبجل كلي كلك اليوم مع غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذا وني يوكل كلي حبل حبي وخدمتي بمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرسخ خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزخ خذ الشكر مني أخذ رفع وبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خرجت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحو الذي يتبذخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في الصور ينفخ خدبت العدا عني وزحزحت من طغوا إلى غيرنا والكل قد كان يبلخ خديمك راض عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من حبه فيك ينسخ خطيئاته عنهم محت بعد توبة لباق له عبدا إليه تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك سلاما من به فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبيعي له بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكسش وينحو لغيري لا لنحوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمداح لذة آمين يا باقي لربي خروجي مع دخولي بمنزلي محا قبله ما قد مضى من تزلزلي له الشكر أيضا بعد حمد مخلد على المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى صرت عبدا مخاطبا لمن فضله باد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاءنا في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت الذي أعطيت قدما نبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كبني

لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزل لكم رمت من ربي سلاميه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسل لرب الذي راض العدال بجاهكم شكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلامي عليها دين شكر له على فراقي بلا لقيا ذوي الجور والفسق قلاء ذوي الإشراك لي قاد كلما رجوت وإني ذو شكور على الفرق قلوب ذوي العدوان سيقت لغيرنا كأبدانهم والله لي مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم العلي يا رسولنا وحزت العلا يا ناصر الحق بالحق قد انزل آيات لك الله قد نفت لغيري سوى من خارهم لي من الخلق قهرت بها أهل القلى وهي جنة بها صار

الله ذا صدق قربت بها من منزل كان لي بها وأرضيته بالشكر بالفعل والنطق قررت بها عينا وللنفس طيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قضى الله حاجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مع العتق علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع الأجدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع عليه اتكالي بالنبي ذا توسل عليه صلاة الله نعم المشفع عليك من المولى تعالى سلامه بحزبك يا من في الخلائق يشفع عنائي بإذن الله عني محوته كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك سلاما من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وعرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى والسميذع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وكنت بماح للعلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يردع ظلالي صفاها مجير مشظظ لغيري عدا من غير لقيا تشظظ ظلالي صفاها مجير مشظظ لغيري عدا من غير لقيا تشظظ ضججت لدى الأعداء قبل مجاهدا أخاطب من عني العدا كان يدلظ ظهور رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سوء يشظظ ظفرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ ظمئت وجئت البحر في البحر خادما لمن أخجل الياقوت ما كان يلفظ ظلامي جلاه المنتقى قبل فانتفى لدى البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ ظروفي معا وجهتها قبل للنبي وكلا بما فاق المنى صار يدأظ ظننت احتوائي كلما رمت بالصفا وربي لغيري ساق ما كان يبهض ظماء الذي ينحو المقفى ظماء من يروى بإطعام وبالبشر يلحظ ظلام الذي ينحو لماح ظلام من ينور قلب منه والرين يعكظ ظهور صحاب المنتقى ليصونني وينحو إلى الأعداء مني التحفظ ظلالي إلى جنات باق توسعت وكلي ومالي صان حام مشوّض

يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حماها إلهي عن أذى ماحيا غي يبث امتداحي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر ذو الجلب والنفي يمين النبي فيها عطايا لذي اجتدى عليه صلاة الله ذي العفو والهدي يسار النبي فيها خفايا لذي اعتدى عليه سلام الله كافي ذوي البغي يجاوره كل خديما له به به صرت ذا قرب وقد كنت ذا نأي يصيرني كالآل والصحب سرمدا ولي قال

فزت بالطي يصلي على المختار بالآل كلهم وأصحابه مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحما فائق الرأي يقول

وبالمختار كلية يحيي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له بكل حرف من هذه الأمداح بشارات الباقي أبدا. ملكت بربي مخجل الموج واليم، بمدح الذي أنسى أذى الفلك كالغم. مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر، وهو لي كان بالشكم. مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي. مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت، ولكنها جلت عن الشعر والنظم. مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة، فلتقرأن سورة النجم. محمد المختار لا خلق مثله، عليه سلاما من له الأمر كالحكم. محمد المعروف ماح ومانح، وبالعز مخصوص مصون عن الوصم. مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح، ومبعوث إلى العرب.

0: الإحساس والوهم مدينة علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي كل فاسد وصرت به عبدا خديما بلا غم من الله رب العرش أبغي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليم من الله رب العرش أبغي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره بكل حرف من حروف هذه القصائد المخرجة من مدحك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: مبكي ينيغ ديغلو راديو بينو اف ام تي دوغول في www.sunuradiotv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio sunu radio sunu radio
2: wa kullu ma alam
1: bokki yini gi diglu radio benno fm ci www.sunu

وجه الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى.

الله وعلى أحمد خديم من سماته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد بسم الله.

تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرحوا أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

الله وعلى أحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم الله.

maghfiratan li kulli khairin mudumina waghfir li kulli muslimin wa muslima maghfiratan ta'zimuhum min salama واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا

بعيني كل اللعين وكل ما لم ترضه لي يا مهين ولتكفنا بواويه كل أواد ولتغننا عن جالبات القواد ولتكفنا بواويه كل أواد ولتغننا عن جالبات القواد.

ملكاً يسر وبيسير أخننا همّاسر وابلنا إلهة بالأليف بخير عصيان ونور مالفي وهب

والآل وساد وكل مسلمين ولتغنني عن التعوساتي يا واحدا في وصفي وداتي.

0: ci anna xam xam am ko am anna musul wax
1: senti mom ne ko moytu man ndax man damay ray mo ne ko duma nga dan ray te yow joni dan ray wa sa baye te man duma ñew do sa baye te duma ñe sa baye dan ray lola wakirlu ci yalla rek moko
2: man ngir teunk jotaay bu mag wote bu mag bi nga xamne mom le serigne bi wote won muy cheikh mahamoudoul muntaka te mo aju ci ndigalu serigne bi ak ni recommande yore lepp lu jëm ci ñi fi tew ak niñ fi téwé moy présentation bi wayé suñu noppé itam danañu jox monsieur le ministre de l'intérieur mu yëkëti ay cadeau ci turu gouvernement bi nga xamné ñoo fi téw wayé suñu noppé itam nak cheikh mamadou bachir mom serigne abdou khadir mi nga xamné moy cadeau serigne bi dana yëkëti ay cadeau ñu joggé ci sëriñ bi jëm ci mbolom yépp kon ñu massé ñun ñëpp and ak ak téwlu ak ak dal ngir kaddu yi fi jip té lépp di lu am jariñ ñu man ko taatan ba suñu dello la ca war ci jëfé ñu man ko jëf ngir ñu mëna jariño kon sëriñ Sidi Makhtar ka bismillah
3: بسم الله الرحمن الرحيم يقول الحق في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ويقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ويقول عز من قائل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العظيم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أشد الناس بلاء فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وقال أبو المحامد الشيخ الخديم رضي الله عنه ومن يلقني في البحر روما لغربتي فلي من إله الروض في كل عالم فمن يلقني للجحد في البحر ذاقلا فقد جاءني في البحر جود المكرم أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء أيها الضيوف الكرام أيها المسلمون الوافدون من كل فج عميق أيها الإخوة المريدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكركم على حضوركم المشرف في هذه المناسبة المباركة ووجودكم معنا اليوم يجسد روح الأخوة والوحدة بين المسلمين قال الشيخ الخديم رضي الله عنه المؤمنون إخوتي والمؤمنات لي أخوات وحياتي حسنات أيها الحفل الكريم نحتفل هذه الأيام بمناسبة مباركة تدل على أن المشروع الإصلاحي للشيخ أحمد بامبا رسالة سلام وتسامح ورسالة محبة للناس أجمعين لقد جاهد الشيخ الخديم أعداءه ولم يرق قطرة دم بل جاهد بالتربية والتعليم والتصويب والتفهيم وترسيخ قيم الإسلام وغرس الإيمان العاقل وبناء العقل المؤمن استمع إلى قوله يا جملة قد سلثوا بضلالهم من لم يكن ولد له أو والد أخرجتموني ناطقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد وما قال لكم إني أجاهد صادق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد. أيها الحفل الكريم، لقد كان بحسب الشر أن تتحول هذه الذكرى ذكرى النفي والتغريب والتشريد والإقامة الجبرية إلى مناسبة لاستحضار الأحقاد وإثارة الانتقام وتأجيج مشاعر الكراهية ضد من تسببوا في نفيه بعيدا عن أرضه وأهله وإخوته المسلمين. لكن الذي وقع كان على العكس تماما من ذلك، فقد أرادها الشيخ الخديم أن تكون يوما للشكر لا للشكوى، ويوما للعفو والصفح الجميل لا للانتقام، ويوما للمحبة والسلام لا للمواجهة والصدام. يقول رضي الله عنه: ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتقم، أخرجتموه من دياره بلا حق، وجاهد وقاساه البلا، لوجه من عنه عفا عنكم عفا، بعد بلاء وجهاد ضعفا. ويقول: شغلت بالشكور عن تذكر ما قد جرى بيني وبين العسكري، شغلني شكر إله قبل كليتي عن ذكر ماض من بلا. ويقول: شكر إلهي حانتي ترابي بعد جميل الصبر في اغترابي، ربحت في تجارتي في غربتي، وأشكر الأكرم عند تربتي. وقد صدق الإمام البوصيري رضي الله عنه حين قال: لو يمس النضار هون من النار لما اختير للنضار السلاء. ينكلف يتعدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي يكتي كادو تي نديغل سونو كليفة الشيخ محمد البشير. نيجي سانت نييب بايول كين داخ بي سيرن بي يكتي كادو مو ووتي بيس بي دا نينا باي سين ييتي اك سين سوخلا نيو تيو ديكو سانت لا سونو بوروم. ناني مينكي جيتال كليفة دين يي مينكي تك كليفة عاداي ki jité réw mi ñëwon na fi ci fan yi ñëw séti sérigne bi ki nga xamné tam mo jité assemblée nationale ñëwon na fi ci fan yi séti sérigne bi bisub tay bi nak opposition bi kenn dessul suma leen limé duma mëna matal kenn dessul jambour yi nga xamné bokku ci ben parti kenn dessul kilifa diiné kenn dessul njabotou cheikhul khadim ken desul talibi ken desul sunu borom nak dako sop nit ki bala djel da ngay def bala nga tedd da ngay ñak bala nga agn da ngay liggey ku de xamna ne cheikh amadou bamba def na motax mu djel ñak na motax mu tedd liggey na motax mu agn te natou bu metti moko dalon bañu laaje rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko kan mo gën kan mo gëna metti ay natou ci nit ñi mu ne la ñeca gën ñeca top ci ñeca top ya natou yi ñuko tegon nak bis bi mu tambali won da ko def bisub sante yalla waye du bisub xolo du bisub mer du bisub xex du bisub jambat فتحت باب الشكر لي وانغلق باب الشكايه لدي مغلقا كون بيسوب جانغ القران لا برنده تود يالا جوكوك بوك موتاخ بيس بي جوك بلاماي نك ليم كليفاي داماي خاملني الاكاديميه العالميه لعلماء الوسطيه تشيح عجان جيتكو تي نارونا ماغال سي تي ام غانت ديف نانيو décoration bu am solo bo xamne dañ ko jaglel cheikh mohamed el bachir mi tok ndax xam ta hawayam ak paspasam ak liggey bi nga xamne mi ngi koy liggey kon ñu ñew ci lim gan ñi nga xamne ño fi tew yalla neewon wa'tasimu ca sarwa yalla neewon wa'tasimu ca sarwa tek ca bi hablillah jangal sar wax ñepp la wax bil ca wala tafarraqu nu and aw ca yoon wo bañ di tañaxu lolo waral ngeen dajalo fi Touba di sante yalla and ko wa Touba Cheikh Muntaka yal nako yagga wote ngeen yagga wuy ci kenn bañ ko wote limal te waawon rik doora jalla fi luñ fi seddale ñu am ci walla Seigne Babacar yabal na Sidi Ahmadou njabotu Malik Maligay njaboti Ahmadou Cherno Bashirou xey yabal ay waada ñu tew ci lolu doyna kharqul aada Cherno Madani yit yabal ci ay ndaw ak khadimul ummati mi ko jaranaw laye ñi dañ da ñewando di lay lay demal nga laaj ko sidina isa lay ndiasan du wote mukk wote bamba bo fa deme gis fa setati bamba lewna ñasen ñewna di magal bes bi tiana ba teewal baye asan ci bes bi ibadur rahman anando di magal mustarshidin cheikh mustafa day magal fore jurej ibnu abbas sall domam ji abdullah matnaw sall keramam alaji yagna ñew Touba lajal serigne dam minna yoni Touba ndaboti tafsir abdou cisse mbeurma ak setimam ahmadou dem musiwuma jamal ni ak selene te dal ak jam ngumba ngeewal keur sosé am len jam wa ndank nar wa koyli alfa tew nañ marsa suma lubudu ñooñu seew nañ gu yett ak sherif ya sante ay dara taslima ñoom ku len ziaré am dara kolere gek wa bamba modi yagna ndeer nar ya seen mam sidi xoya magna moy chamñel mare ma kunte minu xam mi torondo mare ma kunte minu am kremam rawan limal ndarame dembu matar kala rawon ci rew mi dembu bul fatte keur mam abdou ak mam malle sherif tilala ab serigne day nalle cheikh maudou sar limal ma cheikh souwane ñi jog de samu jikko ye ka wane mbula jolof ngelu limal keur boursine oustaz assan cheikh nam ken du len jin tierno muniru tek ci hisbullah safiru l'islam ñoo fi tew lillahi bul fatit serigne abibou saxo buy defaru bok du dox day waxu limal ma keur imam de tafsir morture ahmed quraysin tek ci sky ñoo gore imam wa pekin imam keur masar ahmadou damjay minu xam mudino war touba mourid dimashq ak fuladu xam nañ ne wuy ci bamba moy li jaadu mam khali ammar tek ci ali imran dañuy defar gona ya sollen alquran limal ma ahlullah le nga joru tafsir mabafidon imam nyoro almami abdul mufidon almami ahmadou cheikh delo don almami medina baye mas seigne dabel ca kaolax kedugo ak pakaw nya ken du len nax daru salam yen sigi len digale Allah serigne basirou ndaw la rew mi jale cheikh nebegey wokam limal get ardo alhaji tidiane nak manon na werdu limal ngoran dolle ci tierno kanji wa rumde ak wa morola ño yanji bul fatte mukk gorga mbake tanjang ku soro waye yalla farne janjang digan da ngayena digelo wa Touba yalla nanu delu digelo su boba Cherno Birayim doyna Cheikh Digan ni daru doylo Seigne Kara mom diwan wa daru Alpha tek ci wa lewna kenen mbeulexi bul fatte warak limal ñanen wa kar Serigne Wuli ba waw ba Arafat ina ko wa Cheikh Cissé waxtu du ko fat ap esit senu liggey rafetna ndaxam momor jong xelam xarañna limal Serigne Mboup modi meru Kaolax limu fi don ñepp ko xam jeur la wax serigne matara gadjaga cheikh muniru ñang
4: alhaji ndiasse mbay ma da defar di jang wa jimbira ca kebe mer ak siwon bo fa deme da nga fa tour ay xewal wa ahlu bayti ak imam tafsir njur fole ju reje ñooñu faale wuñ bur lo tabja tabja yow limalel kokki ndaw ñe dañuy tari di yor ay jukki cheikh jeyli sar limal imar imam omar jeen ak wa gunas ku farlul du len sen demal ba mbour alhaji cheikh sambo domam ja cheikh tidiane do wote lambu seigne modou mi sam ndonay mamam ya ngir bañ mu rur wala mu reer bokam ya taxawluna mangi dagan ci ñepp cheikh muntaha yag ba jommal ñepp ci coobare ki sak lepp ak fepp kon ci delegation ñi aksi legi honorable cheikh thioro mbake ak honorable cheikh omar bamba job ak delegation bu mag bu baye ko ci serigne abdullah ka serigne bi neena mi ngi lay sante ci sa taxaway ci bis bi ak sax sa taxaway ci dekk biñ la denk sina isa la itam xam ngeen ne sen khalifa cheikh mohammed mukhtar lay dafa genn aduna serigne mohammed lamine lay wutuko nako ñepp ñaanal yeen mi woyef toy te yag ñi ngi jaale tam serigne dam jegen ak wa keur al mam alaji yep ci sen dejj bi nga xamne dañ ko am fan yi xam ngeen sax khalifa mam alaji dafa tukki bitim rew ndax yaramam mo neexul nako ñepp ñaan yaramam sedd goyu ba mu ñibi sewat uuf njabotok mam alaji maître alaji diouf ñi nga lay nuyu di la sante yow ci wa keur gi nga maireu keur massar and ak serigne koso mi ngi ci jotaay bi wa ais and ak mam cheikh mbake batay ñi ngi ci jotaay bi Souleymane Badiane di talibé ko am pastef ak taxaway ci dëkk bi ñi ngi koy gëreum di ko sante di sakku nak ñepp ñaanal alhaji ablaye mbay pex nako ñepp ñaanal yaramam dafa xawa lebbat lebbat dafa lebbat waxtu wi fi la ko daan fekk te def nako at yu bare bare bare yalla na yag yalla nako yalla may wër mu yag fi lool ba lim yene liggey mu man ko taxawé

0: ya está, ya está.
1: ونشكر الوفد القادم من المغرب من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وقد عودنا صاحب الجلالة بتوجيه وفد رفيع المستوى إلى طوبة بهذه المناسبة المباركة. ونخص بالذكر الأستاذ محمد خروبات، والأستاذ عبد السلام علوي، والأستاذ مصطفى سليمي، والأستاذ كريم الجيلاني. كما نشكر صاحب الفضيلة الشيخ بلال الحلاق مفتي كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد قام الشيخ بلال بتحقيق كتاب قيم من مؤلفات الشيخ الخديم، واسم الكتاب مراقي الأمن والسعادة. فقام بتحقيق هذا الكتاب وسماه منابر الشهادة على مراقي الأمن والسعادة. كي مام داما تي تاخو شيخ بلال ميغا خامني امريك لا جوغي تيو في تي ياغ في تيو دا فا جيل بن تيرا بو خامني شيخ احمد بامبا موكو تاليف موي مراقي الأمن والسعادة متحقق كو توب كو ديفارات كو ген حديث ген آيه ген واخي بروم خام خامي ديفارات كو بامي تيرا بو خامني ادونا سيب مان نكو جافانيكو موي تيري بي تيرب شيخ الخادم بي الشيخ بلال الحلاق موكو تحقيق جوخ كو سيرن بي سيرن بشير مي موكو مول كون ني كوي سانت بو باخ. نشكرك يا صاحب الفضيل الشيخ بلال على هذا العمل القيم وعلى هذا الحضور الكريم. والشيخ فايد محمد سعيد إمام المسجد المركزي في لندن، والشيخ حمزة الكتاني من الطريقة الكتاني بالمغرب. الشيخ حمزة تم دمج تاخو ندخ درجة الكادو لغي تي تور كليفة دينية موم نك ميغي جوغي مغرب بوكو تي الطريقة الكتانية مو يون و خامني دغما اك المريديه داي ديغنتي بو ياغ ياغ سين مام مو نيك مول تيري شيخ احمد بامبا دان يبال اي ناو ني نييو دي فك شيخ احمد بامبا. كون شيخ حمزه دانا جيل كادو لغي نرحب بك يا شيخ حمزه على هذا الحضور. ونحن نعرف العلاقات العريقه التي كانت تربط بين جدكم وبين الشيخ الخديم، فاهلا وسهلا في هذا البلد المبارك. الشيخ الخادر عبد الرزاق من نيجيريا، الشيخ عبد الرشيد رئيس جامعه العلوم بالصومال، والشيخ محمد الامين الحسني امين عام نقابه الاشراف في المغرب، والشيخ عبد الله الرشيد من السعوديه محقق كتاب مقدمه الخدمه. الشيخ عبد الله الرشيد تم دما تي تاخو ميغي جوغي المملكه العربيه السعوديه موميتم ليغي بيغا خامني شيخ بلال داكو ديف تي تير بي ديفنا ليغي بو خامني نون لا ميل تي تير بي تود مقدمه الخدمه. كون نينكوي سانت ديكو دالال بو باخ. شكرا لك يا شيخ عبد الله الرشيد، وشكرا على هذا الحضور، وشكرا على هذا العمل القيم، وشكرا لك من الاعماق. الشيخ محمد ابو زيد استاذ الاصول جامعه صبرات بليبيا، والشيخ احمد الطلحي داعيه اسلامي كبير ومرموق ومشهور ومقيم بمصر، الشيخ نصر الدين المير استاذ التربيه الاسلاميه في بلجيكا، الشيخ اسماعيل اسوف امين عام جمعيه التعاون الاسلامي الافريقي من النيجر، والشيخ محمد ابراهيم الفطاني من تايلاند. amna délégation bo xamné nak président bu Mauritanie Cheikh Oudou Ghazouani moko yabal Sayyid Mohamed Foukounache docteur Mohamed Badi al wazir ba Madine al Sayyid Wali Ngissali Fall Sayyid al Allama Ad-Dardiri wul Mu'talla wa Sayyid Abdallah Tayyib Bouba ñi ñoy ñi nga xamne ñoo fi téwal président bu Mauritanie ambassadeur bitam bokku na ci ñi fi téw ñi fi téw tam ci ay ambassade Guinée Conakry sen ambassadeur dafa téw Iran yabal nañu sen ambassadeur Mali sen ambassadeur téwna Niger ambassadeuram téwna Norvège ambassadeur téwna ak Thaïlande yabal na ambassadeur Turquie yabal na ambassadeur Venezuela yabal na ambassadeur ñi nga xamna nak ay conseil lañu yabal Algérie ci la bok wal Mamlaka Arabie Saoudia Cameroun ci la bok Canada ci la bok Chine ci la bok Îles Comores ci la bok ak Côte d'Ivoire ak Espagne ak États-Unis ak Finlande ak France ak Guinée-Bissau ak Indonésie wal Irak wal Maghrib wal Khutut al Malakiyya al Jawiyya al Malakiyya al Maghribiyya Oman yabalna délégation Royaume-Uni muy Angleterre yabalna délégation Russie yabalna délégation ak Rwanda yabalna délégation wa Soudan Suriya yabalna délégation Conseil bu Tchad tewna Tunisie yabalna délégation Union européenne yabalna délégation ak Égypte yabalna délégation Émirats arabes yabalna délégation Qatar yabalna délégation ONG Qatari amna délégation ONG Wami yabalna délégation ministère bi yone mbiru bitim rew ci Sénégal def nañ def ju reuy yabal nañ mbolo mu takko fukki nit ak juroom ben téwal nañ fi ministre bi nga xamné mo yoré bitim rew muy monsieur bir rew bitim rew mu Cheikh Nia président Adama Barrow yabal na délégation ñu téw ci sëriñ bi Gabon tam yabal na délégation bo xamné Imam Fall ma nga nalé tok moko jité Cheikh Abdallah Ben Baye yabal na délégation bu mak docteur Mohamed Mahjoub Ben Baye docteur Al Fadl Yahdi docteur Cheikh Sharaf ñu and ak docteur Abdul Ahad Abdul Baqi Mbake te Cheikh Abdallah Ben Baye ko ne xamna ni kilifa gu mag la di borom xam xam bu maga mag Cheikh Baba Tal min at-tariq ash-shadaliya tawna ak al-umda Ahmad Na Daymani ومحمد المختار محمد ابو الابا من النباغيه محمد الامين ولد الشيخ محمد الحافظ العلوي وزاويه باب والحمدي زاويه الشيخ المستعين بالله الكمليلي زاويه الشيخ عبد الودود الحاجي نيو بوك نانتي نيغا خامني نيو تيو الشيخ درديري والمعطى تيونا زاويه الشيخ احمد بامبا زاويه الديمانيين زاوية الحاجيين زاوية الحسنيين زاوية الشيخ محمد ابن أحمد مسك زاوية أهل أجفا أعمر زاوية أهل باب ولد محمد لقمان زاوية بطلميد زاوية اليداليين زاوية التيجانيين زاوية أهل الشيخ إسحاق ولد الشيخ أحمد جماعة حيدر الشريف زاوية الشرفاء تكماطين زاوية الشرفاء قرك زاوية أهل صلاحي زاوية الشيخ أحمد بدي زاوية عرفات الشيخ حبيب توري زاوية أهل الشيخ أحمد أبي المعالي زاوية تندغة زاوية المجلسيين زاوية أهل الشيخ سيد محمد زاوية تيجنتي زاوية الحاج المشري معطم اللان زاوية أهل بكة زاوية أهل بيا زاوية الشيخ الخديم قلنقم زاوية ابنكم ليلين زاوية الشيخ محمد فال متالي ندريقي إمام سرسارة جمعية الشيخ أحمد بامبا لتعزيز الأخوة الموريتانية السنغالية سمو الأمير الفائز سيسي من النيجر الشيخ فايد عمر سعيد من بريطانيا الشيخ تاج حسين من بريطانيا الشيخ عبد الحق من إيطاليا الشيخ عبد الرؤوف جسكيا من بنين والشيخ عبد القادر جيمو من نيجيريا والشيخ أحمد الرفاعي نقيب الأشرف في نيجيريا والشيخ محمد طاهر إدريس من توغو والسيدة مريم بنينة من أرجنتين والسيد مهيمن أنور من أمريكا والسيد جماندي عمر من ساحل العاد والسيد بامبا موسى من ساحل العاد والشيخ علي كوتي من غينيا بيساو وسانغون جاورا من غينيا بيساو والشيخ إدريس مورو من توغو والسيد بدر أبو حمد من بوركينا فاسو الشريف هيب أيدرا جيجي سارة مامدي بوكونا تي نيغا خامني ньо تيو ني سامو ورماي توباتام سين تيواي رافتنا نو ورمادي واخون ناكو سارة مامدي واخ ناكو ليغي كون ملنا ني وا واخنا نا تام كي نيكون نجيتو ريومي بريزيدان ماكي سال تام يابال نا في اي ناو وا كون نا سيغ دام جيغن واخنا ني نيوون نا واي دا فا دال دي ديلو نخ راكام مو ген ادونا ني كو كوي جالي ديكو جالي خليفه با منصور نيان كون تام دا نيوون سوران كو ني واخ تام سيغ منصور نيان نيوون نا ماغال سي وانته سخنا مو ген ادونا مو دالي واغنيكو ñom ñi faatu ñepp yalla na leen yalla tabal ci aljana je gëna kawé li dal mo kaddu yi nga xamné mom lañ doon wa Arafat ci Gambi ñom itam tew nañ xam ngeen papa Demba Touré mo jéti talibé nek ci Gambi ñom itam def nañ délégation bu maga kon dañuy ñëkënte ak waxtu bi jox kaddu gi Cheikh Mohamedoul Bachir wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: dere annonce on na ko wa ma ñew dere bu ñaar yi wa pour jo والآن نحول الكلمة إلى فضيلة الشيخ حمزة الكتاني الذي سوف يلقي كلمته بالنيابة عن الوفود الكريمة التي قدمت من خارج السنغال إذن نرجو أن نحول الميكروفون إلى الشيخ حمزة الكتاني تفضل يا شيخ مشكورا
2: كون ني جيخ الشيخ حمزة الكتاني مو يكتاي كادوم سي تورو ديليغاسيون يفي تيو ييب
3: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا أحمد سر الذات ولوح التشكلات وآله وصحبه أجمعين سيادة الخليفة العام للطريقة المريدية السادة العلماء السادة السلك الدبلوماسي السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن الأكاديمية الدولية التي أمثلها، وكذلك عن الوفود التي جاءت من مختلف الدول العربية والإسلامية لحضور هذا الحفل البهيج وهذا الموسم الكبير الذي فيه إحياء لذكرى هذا العلم الكبير الإمام المجدد الشيخ أحمد بمبا مباكي المعروف بالشيخ الخديم رحمه الله ورضي عنه. ولا غرابة، فإن بلاد السنغال كما بلاد إفريقيا لا زالت تخرج من فينة لأخرى أئمة مجددين وعلماء مفكرين ورواد المصلحين لم يقتصر فضلهم وعطاؤهم على بلادهم فقط، إنما عم البسيطة كلها، ولم يعم فقط العالم القديم ولكن عم كذلك العالم الجديد. فنحن عندما نبحث في تاريخ أمريكا اللاتينية نجد أن أثر علماء إفريقيا كان أثرا كبيرا، سواء من كانوا هناك من الدعاة وما أثروه من تأثير. ولا أحد يغفل عن ثورة باهية، ثورة المسلمين في باهية، سلفادور دي باهية، التي كانت سنة 1834 في البرازيل، والتي قام فيها المهجرون الأفارقة بالدعوة إلى الحفاظ على حقوقهم والحفاظ على دينهم والحفاظ على إيمانهم. الشيخ أحمد بمبا هو رمز، وهو عالم كبير، وهو قائد فذ استطاع عن طريق القلم وعن طريق الفكر وعن طريق الكلمة الصادقة أن يؤثر في الغرب الإفريقي وأن يؤثر في نفوس الناس وفي إيمان الناس وفي دعوة الناس إلى الحرية، دعوة الناس إلى المحبة، دعوة الناس إلى الصدق. وبالرغم من ذلك فقد ابتلي ابتلاء كبيرا، فقد نفي مرات عديدة، وكان مجموع ما نفي وأبعد عن أهله وأحبابه 33 عاما. استثمرها كلها في التأليف وفي الكتابة وفي الإرشاد، حتى ترك أثرا مهما جدا وعظيما جدا، أثرا فكريا يستحق أن ينشر وأن يترجم إلى اللغات المتعددة وأن يدرس في المعاهد العالية. وإننا في الطريقة الأحمدية الكتانية إننا لنجد أننا كنا مرتبطين منذ اليوم الأول بالشيخ الخديم رضي الله عنه.

0: دون إلى السنغال وإلى الجابون خصيصا من أجل أن يزوروا الشيخ ويتواصلوا معه ويطبعوا كتبه في بلاد الشام وفي مصر وفي المشرق الإسلامي، مما يدل على الأثر والبعد الذي كان للطريقة المريدية من ذلك الوقت. إن حضورنا في هذا اليوم لا يعد بالنسبة إلينا تجديد عهد، ويعتبر بالنسبة إلينا صلة رحم، ويعتبر بالنسبة إلينا قياما بواجب كبير من التضامن بيننا وبين إخواننا المسلمين هنا في السنغال. وهو أمر أمرنا الحق سبحانه وتعالى به في أن نكون متوحدين وأن نكون متعاونين وأن نكون متواصلين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكما استشهدت ببيت منذ يومين أعيد بالاستشهاد به، فقد قيل: الغرب شيء عجيب ولي عليه أدلة، الشمس تأتي إليه ومنه تبدو الأهلة. ولا شك أن الإمام الخديم رحمه الله هو من أهلة هذه الدنيا ومن نباريس الدنيا التي يهدى بها الناس ويسحبون سحبا إلى طريق الحق وإلى طريق الله سبحانه وتعالى. وأهم أمر عرف به الإمام الخديم هو الاستغراق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محبة النبي والتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الكتابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الصلاة التي تتضمن الكثير من الشمائل والخصائص والمعارف والعرفان الذي فتح الله تعالى به على الشيخ الخديم، والذي لا زال يستطيع أن يستكنها ويستخرج كما يستخرج الذهب من الصخر. وهذا عمل العلماء والأكاديميين، أن يبحثوا عن هذه الأمور وأن يشتغلوا في هذه الأمور. أجدد شكري للطريقة المريدية التي سنحت لنا هذه الفرصة للتواصل، وإن شاء الله سيكون تواصل وتواصل بعد ذلك، وتعاون على إخراج هذا التراث، وتعاون على تنسيق الجهود وتنسيق الأعمال التي هي في صالح الإسلام والمسلمين وفي صالح الأخوة وفي صالح السلام العالمي. ألف شكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا. كن نيو كو خامي رك اك وقتو وي ديليغاسيون بيغا خامني نجيتو ريومي موكو يبال تي مسيو المينيستر دي لانتيريير جيتكو موي محمد مختار سيسي اك ديليغاسيون بو ام سولو nga xamé dañ leen tuddu kon ñom lañu jox kaddu gi rek inshallah kon bismillah
2: bashir ansubillahi ibn saytad rajim bismillahir rahman rahim ki samay ndigalu kilifa ma libal leen délégation gouvernementale bi nga xamné son excellence le président de la république bassirou diomaye jahar fay moko yabal fi mu téwol fi gouvernement bi nga xamné premier ministre ahmadou al amin lo moko jité délégation bi nak kiko jité moy ministre de l'intérieur mohamedou makhtar sissé ministre de l'intérieur et de la sécurité publique mi ngi andak ay natango ministre délégation bu am bu takku la mi ngi ci andak le ministre cheikh tidiane dieye ministre bi nga xamné mo yoré lepp lu jëm ci birum ndox ak assainissement mi ngi ni tok and ci ak le ministre balla moussa fofana bi nga xamne mo yoré lepp lu jëm ci urbanisme collectivité territoriale ak aménagement du territoire mi ngi ne tok ñu and ci ak le ministre docteur bakari sar bi nga xamne mo yoré lepp lu jëm ci communication ak relation ak institution yi di porte-parole du gouvernement mi ngi ni tok ñu and ci ak ministre Aliou Dione moy ministre en charge bi yor lepp lu jëm ci microfinance économie sociale et solidaire mi ngi ni tok mo and ci aussi ak le ministre Cheikhou Oumar Ba bi nga xamne mo yor lepp lu jëm ci agriculture ak élevage souveraineté alimentaire ak élevage mom moko yoré Cheikhou Oumar Ba mi ngi ni tok délégation bi

0: سمنتقى قوى مسالك البنانة زيارة
1: مسالك البنانة
0: سمنتقى قوى مسالك البنانة زيارة
1: مسالك البنانة

وجه الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا.

الله وعلى أحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم

مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظمهم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا.

آله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها.

وأحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم الله.

واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة، واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة. يا الله

وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

الله وعلى أحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم الله.

واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة، واغفر لكل محسن وموصنا مغفرة لهم تقود الحسنة. يلا

بعيني كل اللعين وكل ما لم ترضه لي يا مهين ولتكفنا بواوه كل أواد ولتغننا عن جالبات لقواد ولتكفنا بواوه كل أواد ولتغننا عن جالبات لقواد.

ملكا يسر وبيسير أخمنا هماس وابلنا إلهة بالأليف بخير عصيان ونور مالفين.

وسلم والآل وساد وكل مسلمين ولتغنني عنك وساتي يا واحدا في وصفي وداتي وفي فعاله وجدني اسما لي من

0: وآلي وسادي وبتالي يا ما هي الكسل والمتالي صلي على نبي سمع ذاكر مسلما يا من له مشاكل
1: Fatu.

وكسبل متاكنا مراولة سيبت من الميجس تبع أولين سيطاني خلال مرحبا فاشكروني.